0: masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis. Wala yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadis, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'idh. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, Fangguru amman ta'khudhu dinakum. Periksa ulang, koreksi ulang. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal'iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik. Ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian. Dan hancurnya kaum Syiah Rafidah, mental mereka hancur. Fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad al-Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Uthman al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullahi alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya. Alaysa diddur rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum? Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka kitaluhum? Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab. Betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la'adu al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam. Ayyuraji'a nafsah. Untuk mengevaluasi dirinya. Wahadhal waqt huwa waqtul muraja'ah. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri. Warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة al-iman bil qadar wa qad dzakara fihi abwaban wa qad mawat bina qira'atuha fa qabla an nuwasil qira'at hadhihi al-abwab fi hadha al-juz nadhkur ma qad madha min al-abwab as-sabiqa فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق ثم أردفه بالباب الثاني بقوله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه، قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث، منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها: منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال، قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه، بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عنت أبي زبير، أبو الزبير مدلس، وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته، ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال، هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة، وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، wa inna majusa hadhihi al-ummati al-qadariyyah fala ta'uduhum idza maridu wa la tusallu 'alayhim idza matu. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع. وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا بل فيه مشروعية الهجر ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم. هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة. القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة والبصرة أول خروج القدرية منها فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم. لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر. الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية. بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون. فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال القدرية مجوس هذه الأمة
2: إذا مرضوا فلا تعودوا أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم لا مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى لا تصلوا على جنائزهم استمر الهجر إلى أن ماتوا والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور هداية المبتدع لا هداية المهجور غاية من غايات الهجر إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه لأنك لم تهجر أيها السني لأنك لم تهجره فالناس يظنون أنه على خير هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره سلامة قلبك يا أيها السلفي فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه من بدعته فيمرض قلبك فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث انظروا إلى هذا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم قد مات أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم Wa qawluhu al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم وتقدم أنهم قسمان أي القدرية قسمان تقدم في الأبواب المتقدمة الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله ب ماذا السابق من المقادير وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه إلا بعد وقوعه وهؤلاء أي هذا الصنف من هم الذين ينكرون علم الله بالمقادير قال وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم كفار القدماء من القدرية قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله من هم الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله أي ليس من خلق الله وأن الله لم يشأ ذلك وأن الله لم يخلقه فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم فجعلوا لله نداً من هذه الحيثية قال الشيخ وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين إله الخير وإله الشر المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية فقالوا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل نعم فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق فجعلوا لله ماذا نظيرا وشركا وندا Naqala al-Syeikh hafizallahu ta'ala kalam al-Imam al-Khattabi fi ma'alim as-sunan qala innama ja'alahum majusan limudahati madhhabihim ay limushabahati madhhabihim madhahib al-majus fi qawlihim bil-aslain وهما النور والظلمة يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى قال وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا فإن الأمرين جميعا مضافان إليه أي إلى الله خلقا وإيجادا انتبهوا فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما ثم قال الخطابي وإلى الفاعلين أي من العباد وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أي والله خلقكم وأعمالكم نعم والله خلقكم وأعمالكم إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء والكل من ألفاظ العموم ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم إن كل شيء خلقناه بقدر نكتفي بهذا القدر وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد